0: انا اول ولد من بنايتي. شو بنايتي؟
1: بنايتي
0: نسينا عني اللي ما بروشيني انا مغير وشكوه عنيك سنك هيك اي نمنا نبري هلايو هيو لو اي نمتر جوما
1: ndiye
0: ni ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo
1: ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo ndipo
0: Nah, syukurlah nak pergi televisi hello sore ruhi ulawai nama tani cuma, benoit.
1: Kau tak boleh
0: datang. Ningko hai halipan.